0: ولو ينوتي كي يانتي زاني راني بوي بلاك يزانيا فاليو ولو تونا دي يتجاي روسو ينجاي وناتني زانا باندارا نمانارا كي سيكيان دي ني كتكر يزان ساتي ساتي يفام ني فالورا ما يري تيلون بفولو منيجا يزاو دي ولو تونا دي يدير نبيتانيا يزاي كتكر واني ity alarobity izay rehefa alarobity izao dia ny coup de cœur entina amintsika dia cover mino fa efa rakitsika ihany izay ho antsika izay efa mpanaraka fonafona ny fandarana fandarana kory fianara isaky ny maraina toy izao de ity hira nankiray hira ny tarika efa somary zokizokiny any a no tompon'izy ity a fa ireo tanora amin'izao fotoana izao a manao ndreny karazana covera ireny no nanavao a an'izany hira izany ary mahora koa tony tena nanoratra namorona an'ilay hira fa eto a dia misy ity no anaran'reto andriamavilanitra ikalo a anty hira mitondra ny lohateny hoe ory tiako ity de andeha rahantsika mankafy indray izay a ato anatin'ny coup de cœur
1: Coup de cœur sur 103 FM.